0: Steven.
1: الله واحد إن الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.